0: اولادي واطفالي واولاد ابني كلهم واحفادي كلهم روحوا على البحر مشي، لما بدي اروح على بيت حلو مشي بتحكي عن 30 كيلو لما يوصلوا بيت حلو.
1: احنا بين صد بين دربحت في الحاجز لسه بدنا يومين. ولد ناموا يا عم بتموت الصغار بتموتوا بالسقعة مالك؟
2: Ra'ed arrived home to find everything he owned destroyed. It's the third time he's lost everything to an Israeli war.